0: Ist mir hat doch hier ein Gesicht zu macht sich hier die Decke hat der Schulstege der nur doch ohne ihr schacht ihr schacht macht bella doch war zum doch Dunia daher wenn hier tag das Dunia daher hat mir den gedo schon der hier hat doch so am Bats ich hier kann ma عمل der so die Schule بس سيلا ونشتغل هي خارج لدرجة شارف دولوي هي خم حقيقة شارف دولوي بس سيلا ونشتغل إبا عند المشاء خير الأمة أمة شكر أول ولد الأمة دولوي عمر بن خطاب بيل رئيس قلت سنة بصول نيا بچع أول مشاء بصول دين نيا شيء تعقيل ستسا يال إكيل نيا خميو كدعقية كيشا غطة غيرت انتعزوت شو هيلر هي عمر قرآن وير مبوخ ألا أزوج شير هي خدش عمر وعيلر زود بغلو عمر خاص لي عيلر وإذا سير عمش ده ديك ده هي خد حقيقة شعر غير وين سنة بيت حقيقة شعر غير وين أقول قولي هذا مستغفر الله لي ولكم ويقول مستغفر
1: الله أكبر الله أكبر

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد